0: FM.
1: Хавраха катнамат. Чоккон хилал укрван гил. Кас хухнал лахи гават. Чкаг баник. Колла ка гатран хилал.
2: Шахне цра ишхи.
0: Ач и.
3: Ишни. Акала.
4: Чка хериха.
1: Махонич их в накш тиби рич памрга слимал. Махонич их нгой заскана. Махонич их что кильтаручи. Мишкола хунач нак нитсирна нармаг. Мишкола хув нак нкатр цибиях. Нкасаха ких. Чкан катр куйсах. Харахе ачнак отста. Нак утухту эк. Махона касах та акиих. Хара ачнак нубан ковчава. Нкат куинан катба. Чканак утуха на ух кугин хи эравнак. Нкат кито. Шабах не црахе. Нахбайтак ал. Млан такриих. Нки куинан кат кито. Майон та откола тата тштан. Майон та откола тата тала. Шахник баник окт намет. Нак куинан ак чахихи. Нак куинан ак лукур наки. نقبر قنصا خطلخ اسلیمال قشین چق کن خلال خبر خونا اوغنیا تخرمال ادیسا موندو رنوادو چقا رمال خبر رادیو انتخنا نسمخا رمال نیتخا خون اوطلخ خستیسیا چقا نقاچ نق کولا کی اترخ ایفناق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلال
0: رادیو لا ووز دی اتیتلان
5: Veintisiete para las 9 de la mañana. Saludos, Kenia Gatsra y Cámara con placer a los amigos y las amigas que siempre con la compañía Rukinga Mañanitas Juveniles. Canjala Pona y Andrea y en el Cantón Panaj, Ichkar, Suegra, Yatona, Ichkar, Ichkir, Amincho, que siempre con la compañía Rukinga, La Voz de Atitlán, en venta de patín y frijoles volteados. Andrea, cola en el Cantón Panaj, así que navajó un plato a comida, cola chomín, cola chile relleno, cola coliflor envuelto en huevo, caran que viejo, pues, nayarichtat, pues, que te caja y que acajlaca, la en venta de patín, frijoles volteados, Andrea en el Cantón Panaj, más conocido la familia Macúa, o que venga a atender amablemente. Así que quiero para complacer y saludar entonces con este tema musical de Ricardo Arjona, Hongos.

0: خبرخا قد نمد تقون غلال قرفان قيل قاس خوخنا اللاخي قابت تقاق بانيك كولا قاق قاطران غلال
1: شخنيت را إشقي
2: أج إي
3: إشني
4: أكالا
2: تقا خيريخا
0: ما خونيج إخو بنقش تيبي غريج بامرقاس لمال ما خونيج إخ نقوي ساسكنا ما خونيج إخ شتو قلت روتي مش كل أخونا تنق نيتيلنا نار معك مش كل أخو بنق نكتر تيبيخ نقاسا خاقيخ تقا نكتر كويساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك ما هو نقصاخ تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكت كونا نكتبا تقا نك أتوخا نعوخ كوكين خي إيرف نق نكت كيتو شبخ نيترخي نخبيتك عال ملون تقريل نكي كونا نكت كيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نك كونا نك تخيخي نك كونا نك لقوغ نقي نك برقانساخ وتسلاخك أصلي مال قشين تقكون خلال خبرخ ونأوغ نياتخ الرمال أديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نياتخ خون وتسلخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولا كي أتسرخ إيفناق تشقا خون تنمت خونام كي إيخ كل شيك كل خلال
5: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Este dolor de muela no me deja comer.
7: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
8: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.

استغفر الله إذا هني لقمل توشيت جوا تتبام كا خبرو كي لقيه كركا إي كركا تقات بام كي لقيه دكتورين قصدر من خلال لو كتشنق موسيقى إي خبرو موسيقى قيّك أوكين

0: حياتي نقاء كراسي سكمن هاتش كيس كوبان كيس ساعة جوي كي كيتش معرب نجي بالاخ بك كي بس من نقص كيو تاك اوي نتكا لاشكا كي خلي هين منقص خائي ماك مخوني منقط منان نجا تبخى اسمك منان نجا تبخى اسمك ايكو تي كونتيخ بكاستي تقع
1: preocupar
0: não te preocupar marca de uma irmã não te preocupar marca não te preocupar شبانه تشيفيز إماكسس إشاق شبانه تشيفيز أماك أتشا شبانه تشيفيز أماك أياتش كوخيلال شبانه تشيفيز إماك شبت نقتو بات إزماك إبنوان إشيستني شبت نقتو بات إزماك إبنوان נקצי זמק גיוון חורבנס כמק, נקימי לי מק זה חורבנס. תלכה פניבה. כל ניגש עבד שתתתני כנית ותקי גיל כמק. הלכה, מצטון תקשש, מצטון תקשש. אנא ותקין, אנא ותקין. אנחנו מבטחים את קשב, יש לי בעולם נבון, תני כנית בון, תתקיצה, תקיצה, התקנת גיבת, אי, כזכון על האחד הנאוג, תני נער, תקיצה, תנאו, תנאו, תקיצה, תקיצה, תקיצה, תקיצה, תקרה נברא קלוצי, עקוי. כבר נגש בקבת, שנן באש בקסטי, שנן באש בקסטי, לוס אוכוס, סונס בנטנס, דלעז למצע. סימנו, הוא נאו, תקיח, נקר בניקה, הוא שתן, תתאפר קבת. أشي بنت قوتيخ برقبات منتيخ نزقتا La boca miente Los ojos dicen la verdad que dijo un tzich قوتي Pero ما بتقين تانا نحق سمير بيا نقر رماك بناني بيسي ماك Pero شابانيتش بيسي ماك خوبنس شابانيتش خاي بيسي ماك كوك خاي خاك هكيش خاي بيسي ماك نوبان كابرات شابخ شنشوف قاتيبا كويخ كتيقا خنابيخ قسويت معك دخي منش كويت كرسي ولا منش كويت كمسكيتك هي موت شنو بنو انا جد
2: Queridos hermanos, acaban de agradecer que Chavacho Cachmilán como programa. Dios mediante no va a permitir que te acaban de acompañar a ti a Chuac el 9 de junio. Camicra 8 de junio tomen acá disfrutar. Habrá Jolomlach Taki y Jolomlach Slaniem. Dios primero. Con permiso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.